من صدق نفسه بالرياء ومتراهبا التي لم يجئ بها الرسل قريب الذي آل سبسه فيه وأين يقع الرسل يقع رسله من معرفة التالي مقوطة لهم من سجد من dengan riyad